ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎሚ ዓለ 30 ሓምለክ 2026 ዓመተ ምሕረት መለብ ፈነወና ሰሪካነ ጳጳሳት ልመበል 14 ኣብቲ ኣበ ጳጳሳዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ዘሎ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ምስ ኣንድሪያ ቦቸሊ ከምኡውን ካብ ኡጋንዳን ቅድስቲ መሬትን ኢጣልያን ዝመፅ ቆልዑ ዝቆመ መዘምራን ዓለምለኻዊ መደበ ትምህርታዊ ሙዚቃን ብኣንድሪያ ቦቸሊ ማሕበረን ኣብ ዝተዳለዉ መደበ ጸሎት ማህልየ ንሰላም ከም እተሳተፉ ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት بزعبا حدش كتماو الزعبا ابزتغايد عبدو قبعا ايه تسمعوا مالره علم حقوق محبر تاليتاكما بزو صحامتها وطبطاب كلتش عنصران حموش تنحامتها محرات زيحقاو مسققار ديك سبات مسمع بعلى ادى تباب بخامي ايدن ايد تتحاحي زعب مهلاون زمالاخت زحابو مردعتا بناي امريكا قبعا كاتوليكاين باباسات زدفترا ناي متحققاز محبر نبيتا كريستيان اب افريكا زقربو دقف ابزملكاتو كاندي ارقستات زتقورا كمزخاون اقدمنا نحبر ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እነሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምስናሐኩም መምሰና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰነዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሞ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ናይ ተክልቲ ስፍራ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ምስ ኣንድሪያ ቦቸሊ ከምኡውን ካብ ኡጋንዳ ቅድስቲ መሬትን ኢጣልያን ዝመፁ ቆልዑ ዝቆመ መዘምራን ዓለምለኻዊ መደብ ትምህርቶ ሙዚቃን ብኣንድሪያ ቦቸሊ ማሕበርን ኣብ ዝተዳለዎ መደብ ጸሎት ማህልየን ሰላም ከም እተሳተፉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ምሸት 29 ሓምለ ኣብ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ኣብ ጳጳሳዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ዘሎ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ኣብ ዝተካይዶም መደብ ማህልየ ንሰላም ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖዎ ቃል ሙዚቃ ካብ ደረት ሚስጢር ንላዕሊ ክመርሓና ይኽእል እዩ። ከምቲ ሓደ ውሕጅ ዝስዕብ ሰብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንጩ ዝበፅሕ ፅባቐ መዝሙር ድማ ነቲ ዓለም በዓላ ከተጥፍኦ ዘይትኽእል ፅምኢ ትርጉምን ሓጎስን ክዕግብ ናብ ኣምላኽ ክመርሓና ይኽእል እዩ ከም ዝበሉን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዝተገልጹ መዘምራን መላእኽትን ቅዱሳንን ብምዝካር ቃል በቓሉ ኩሉ ግዜ ከምዘይ ዝምሩ ተዓዚቦም የግዳስ እቲ ፍጹም ስኒቶም ካብቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝገብርዎ ሓባራዊ ኣስተንትኖ እዩ ዝምንጩ። እዚ ከዓ ምድራዊ ሙዚቃ እውን ንኸነቕርቦ ክሕግዘና ዝኽእል ስኒት እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ መደብ እዚ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡሕ ኣንተ ምስ ማሕበረ ኣንድሪያ ቦቸሊ ብምትሕብባር ዝተዳለወ ኣካል ናይቲ መበል 800 ዓመት ዕረፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ዝኽርፅምብል እዩ። እቲ ንባባት ካብ ፅሑፋት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ከም ማሕልየ ዘፍጥረት ክፍልታት ጎኒ ጎኒ መፅሓፍ ቅዱስን ካብ ሓያሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ክሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘጠቃለለ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ብኣንድሪያ ቦቸሊን ካብ ቅዱስ መሬት ኡጋንዳን ኢጣልያን ዝመፁ 164 ህፃናትን መንእሰያትን ዝቆመ መዘምራን ዓለምለኻዊ መደብ ትምህርቶም ሙዚቃን ዝተዓጀበ ናይ ሓጎስ ኣጋጣሚ እንክብሉ ገሊፆም ብፍቅሪ ሙዚቃ ዝተጠርነፉ ብዙሓት ካብኣቶም ብኩናት ድኽነትን ስቕዓይን ዝተለለየ ሂወት እውን ይካፈሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ጥዑም መዝሙር ምስቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ምትእኽኻብ ዝቐርብ ዝነበረ ብዙሕ ቋንቋታት ዝሓዘ ጸሎት ተደሚሩ ሙዚቃ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ናብ ሓደ ስኒት ከመይ ገይሩ ክጥርንፍ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምዃኑን ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ምሉእነት ፍሉይ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ኣመልኪቶም በዚ መገዲ እዚ መዘምራን ምልክት ስኒትን ምትሕግጋዝን ይኾኑ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዝተገልጹ ሰማያዊ መዘምራን ከስተንትኑ እንከለዉ ሓድነቶም ኣብ ኣምላኽ ምልዓት ሓጎስ ካብ ብምርካብ ከም ዝመጽእ ገሊፆም ኣስዕበ ኣቢሎም ድማ ክትዝምሩ እንከለኹም ሙዚቃ ንኩላትና ናብ ሓድሽ ተመክሮ ብኸመይ ከም ዝሰሓበና ኣስተቢልኩም ዶ? እዚ ከዓ ካብቲ በይንና ክንፈጥሮ እንኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ዝበልፅ ነገር እዩ። እዚ ናይ ፅባቐ ተመክሮ እዩ። ሓድሽ ኣድማስ ይኸፍተልና፣ ናብኡ ንክንስጉም ድማ ኣባና ባህጊ የበራብር። ናብቲ ኣድማስ ምኻድ ማለት ገለ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ሰብ ምርካብ ማለት እዩ። ከምቲ ንሓደ ወሓዚ ስዒብና ናብ ምንጩ ክንምለስ እንኽእል። ፅባቐ ሙዚቃ እውን ነቲ በዓሉ ፅባቐ ዝኾነ ክንራኸብ ይዕድመና። እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ህያባት እናማዕበልኩም ቀፅሉ። እዞም ህያባት
دمع نابو إمار حكم أنقبلو كم زستب حالو زينا فاتيكان أفليتو صليكان باباسات نتي زيرو لبمان أسيات أفليتو بمحاب غويتا تراي إيو أبهيوات أندالي خلو بحكي عرفت خيبو زخل نعبيت نقرات كم زتفت أرنا نتسم إي ترقومن حاقوسن نمرواي دمع عالم بملئتا أخل كم زيكونت عيترا السعو كاتزيرو رساليكان باباسات ليون نطمن أسيات رساليكان باباسات يفكرهم ما انت خم سلاس دراخمن نهاجراتكمن يتليالكم انقبلو الرجاجيتم إزس الله تزدمة أبي كلهم إتم بسنك عمد الساق يزلو كفالات عالم سلام كنا جز محتسان نعيد سلام تصلات إيو بيلعم نمر سات ساعة تفتم سرسلك أنا بحصات بحبر متسلعي مزعزمي نعيد عصر تمعل تتجو عزاقينو أبزوان زي مزمرانن ممحرانن بسنة باب مزمور أبيلم نعيد هنتة محزنة حونة تمكرا يكافلو رسالكان باباسات أبو مدام دمتا تكال أندريا بوتشيلي تمرتاون محبراون تساقم زقات مومامان سيات أبو مدقاف نهزة السالطو أمام أمسجينوم ننفس وكفسب أبو أغرقلوت حبراون ربحان مدام فاع بحيلي موزيكا أبيلكم أبو تلوخو بيتا كريستيان أبركتو تقابلو اللوخم تعاروخم أملاخي يبارخ كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو اتنا يتسولوت متخخاب أبو كرابا أوان نايتو هود سبع وغرقلوت زحالي نايك دست مامبر لعلوي بتصفت رادع كوينام على تحدى مسكرم كل التشعن سران شديشتن عمتا محرد ستمزو وان حلاف ما أكل على وعيت مهر تصبوه انت كاردينال فابيو باجو بيزا سمعو مدرس تبقسو كوينو اتو موزيكا قدم مجمارو بتسؤنتم نتدمت البوغنك حيا المسكرنات نايتي ما توصالا بزبل مسأوع زفلاتت انتاوي تسحدي انكستانتنو ابي تاريخاو باباساو نايتا خلط سفرا سور زسادادا ازي قرب نفس وقف سبعين سبعين استواحبة حلاف النت ايو إلام نمزعي ولدتات هوتنا تصفان نمو فراي ما انت كقدسل كم هيابن زرخبنا يو محب حابب إلام بيتعنتم نتي زير الساحق على قدس أغسطينوس بمذكار دما دنجي أفك أركوخا تباقي كل قزيت انتاون ودرو حدشن دنجي أفك أركوخا بمبال والسيخام نرسالي كان باباسات ليون أبتي سفرا مرخابهم دما أمسكينام نتم تأكبتي سلام ننفس وكفنا بحضر التوحبة الأخو مخانو كم زخاخرو زينا فاتيكان أفليتو كدامي كفلنايت مادب أب فترة زتا قورا كوينو كل التفلوطات قدساتن منفساويان مزمراتن مبزعت يوغزي أب حيمانو طافت ساميتاتن ناي مزمران مرئيت بحبار زيق أربا حوناز حاي حبتنا ورحزر استو مزمور بأندريا بوتشيلي مزمرانن زيق أربا مرئيت زحازا كوينو كتسيلن ناتي أليساندرا زميرليني كابناي كدوس فرانشسكو محلية زي فترة كابزر استو صولوت غلق كفال كم زمبابان سعبو دمع كاردينال باجو كاب زفت راتز توصدك الدامو تكالات قدس مصحف بإنجليزينا كم زمبابو زحبر زينا فاتيكان أسعبو تكالاي كفال نسنيت أب منغو هزبتات زطوفيه كوينو بمزمران نايتا ورحي كيف زر استا ناي جاني روداري قدمي مسار زتدالو ومزمور مسك أربا سعبو دمع أب قدس مريت أكاب قدس مانبر أب فرانشسكو إلبو كاب تسولوتات نايتي ناي أسيزي دخا تباهدو زف فلت قدس فرانشسكو كفلت صلوات كم تنبان سالساي كفال دما أبسب عوي كبر زتاقورة كم زنوران مزمران بحبار زدالوو رسالي كان باباسات فرانشسكو أحاو كل نبز بالأر استزلقسو عرما الأغطي على تاربعة تقمتي شحن تشعة تميتن سوسان حموشتن حمد محرات قدس باولوس شارشاي أب ودب عبرات حقرات زسمعوه مدارة كم أوون قدس يوانس باولوس داقماوي على تأسر تسالس تقنبوت شحن تشعة تميتن سمانين حموشتن حمد محرات أب عالم حقوف بيت فرد سلامن فتحن هنصا أب حقه تراخيبهم تسمعوا مدارزة تقال المزمور كم زق عربز حبر زينا فاتيكان أصعيبو اتي ربعين ناي مودات كفال نأمنة حدنة التوفي ناي غايليك براقة تباهيلو زفلت مرئتن كابونجي ليوحانس معرف إسراز توصل من بابات تقال لكم زنبر زينا فاتيكان أفليتو تم هسقانات بزتفل عليك وعن قطات أبوي قلعو إنا كنت ساوت تراي إنا الندالي بزمخنات زخاء إخا بفقرها تخبيبنا مسه كل
كله اتقدس فرانشيسكو احواتن احاتن كنبل زمحارنا فترات تسمامعنا اننا برلو صبعت السفرة اتقلتي فتركالنا نتنعي اتقلت السفرة كنكناخن سلزيك علنا اب اومن بارزنا برنا حاقوس دما ناب فرح تقيرو سلزي تحابينا علونا فقر خاقن لك عكمتي اب اتحبابا زبل صواتانا رخيبونا بمسواتي يسوس اب مسكال ابيلكا مسكزا رسخا اتعركانا مساخان ابنا نحد حدنان مس كل فترات حبرات ملسكالنا بحقينا حاقوس منتي كنبر نتنعي اتخلت سفرا كنكناخنو كتحقزانا نلمنا كازبل صولت مس اقربو اتما دب بصولت ابونا زمن سماعات مستزعزم سنسرعات من اللوات السلام متخايدو كدوس ابونا هورا براكي مسحبو اندريا بوتشيلين مزمرانن نرسالي كان باباسات لما بل عصر تربعته اتم قلعو كبحقراتم زمتوهي بعد كم زق عرب اللوم زينا فاتيكان افليتو قامت عزب قدس تمنبر أب حبرات حجرات سبعة وكبرن حبرات من زرم فزلاقي كتمات مهنات نت أجمعت قدام حدر مفتاحا أضلاي مخانو يقلحو نفس وكب سب كم عبل زخ للا أبناء حبر تقمي عبر كتوز قبر لان زلاقي كتمات مفتار جزا البنت لا يوصل مخانو قامت عزبي تلقى قدس تمنبر أب حبرات حجرات على سران شمون تن حملك للتشحن سران شدشتن عمت محرات أبزس معو مدر بملكات كتصال خوين زور لقنا في التعزية رخبة بيت البنتنا حلنا محبر سبع عالم دك عاس زخلك خوني كبا انكبلو أبمال أختم زغلوك وام تعزب قدست منبر أبو دب حبرات هقرات كل سب بيتي زبلبوتها كهلوا يقبا زمدناتا تكهنس سدرا بيتاوي هوا تكحب حب أبمحبر سبو ملو بملو خصاتا فكخ المتان سلزي أبايتي كم شاقات وي فاينانساوي نبرات تراي زي كونس كم أمنا كورنا حبرات سب كم أقلقلوت حبر والربحة كرأة اللو انكبلوك ومتع الزابق الدست منبر أبو الدب حبرات حاقرات كل التشعين سران شدشتان عمد محرات بالعلوعي درجة حفشو قباي حبرات حاقرات بزعبة حدش كتماوي زعبة أبزقايد عودة أخيبة بزسمعون مدار أتسنعون كمززق آخرون اتي أب نيويورك زكايد زول عودة أخيبة نزخري أسراي عمد بقبو أب التمدبن بقبو التم حادرن كتماتات زتكورة نبار مزائي حبراور أي زتكورة ناي حبر سند مسرد تتصوع مخانو زينا فاتيكان ملاخيتو وعمد عزاب قدس منبر كتماتات بحالنات وهدات حاليوت نتوم زيارتنا كالتسابات كانقدان كحاقفان كالوا كاب منبر ناي سرحان بوتان لعلي يخونا كم زبالو يحبر ناي قدس منبر وعمد عزابي نرسالي كان باباسات لمنبر عصر تربعته ابزمنا سبسرحو استوحلون سبعونات سب محلاو أقداس النتو زناتر قررهم سبع أونات بزبل أرستيز درسوا حرم الأخت بمتكاس لمعات نصبات أبما أكل مزاق أمت بحق سبع أوي يخوون كم زبالون إزي متكالزي أبزقت العسر تعمت ني أتقبابرا حدش هنت أتكتماتات كما رحي قبع بيلهم ني معبالي كتماتات بزملكات قدام حدر مخان كسع كنداي نسبع وكبرات متحاس إيو قزع زي مهلاو مالات كابس نات مسلالين العلي مالات إيو وحسنات من رقق هلو يقبر بحطو ناي مخان سمعتن محرامن مالات ايو انقبل قليتهم قزا زي مهلاو نبزحات مسرطاو سبع ومسالات ناي متقام عقمي يدخم مبزحت يو قزي دمان والكاسباتن ابايت الصدران اب عدات مقلالن دخنتن يأتوام كم زبالو زينا فاتيكان يحبر بزي خاقا لوخ قدست منبر كتماتاتن حقراتن ابب تمتات انواقا اخولن ابايتي كومو اون ابزتو عدد محبراوي اقلقلوت زيادة على وفرق جبر التبابيعهم كم أون نتي كم دقنت شقلت البونت والفعل سفارس قدات تعن أمره مبتت عن عبيت الصدرة من مزبال قد تنزع مسرو صورة أنكي بيت البونت مخان بمملكات الصدمة بترقم زلوا تصادف نايت كباب محبرة سبات برج سويان محبرات أب أمنة تمركوزة تكلات بعلم بيت البونت زقات مومن إيو زخون أب منقط مهرتي سرح عبيتن تعن نان الزلو دلو المتسسار أب قمت زأتوا زتوعدد أقباب زتبابع سرعة محادرة أبايت مدنفع أقداس مخانو أمل كيتوم إزي مقلال مفللعين نمقلخال ونكحقز إيو كم زبالو زحبر زينا فاتيكان
تصعيبه بفلعي مسي قلتوف كتمانات زك آلسا زو حادم معبال زلون حقرات نمحقاز بأهقراو متحببار مسيقار إدات باب هنتات عقمن أخل فاينانسن زي تحدس أهقراو متحققاز عقداس مخانو أسني عام كم زغلحو أفليتو أب مول داتا لأخ كدست مانبار معبالة كتماتات بقومات هنتاتات واي بحيلو كتبا أنا تراي كعقان أي كإلن لعلو كلو دمع نفس وكف سب أب حبرة سب ملوء بملوء بمستافن أب حبار ورابح أب الكتب بمقبارن كمعبل بزقبر كيداتك عقان ألو بيلوم نفس وكف كتما ناي حزب محبر سب سلزخونات نفس وكفهم كاعة بعملاخ كبرات ستوحبهم إيام سلزي اتي حق إنا معك أنزلاق اتكتما نخلهم أبالاتا بخمي كم اتحزم كم سعبين ودمع نبزح ملكة دخنات كتصال زي معريونات بكلا كبابن المفتاح أبزلو عقمي إيو كم زبلو زينا فاتيكان يحبر زي زينا فاتيكان إيو علم حقوف محبر تاليتاكم أبزوز أو عمتاو تسابتاب كل التشعن سران حموشتان حمتا محرات زي حقام السقاقار دك سبات مسمع بعلى إدت باب خمي إدن إدتتها حيزو يعب مهلاون مرباب مزمزان متلالن أب مبال إسران حدين كفل الزمن نسبات أب متساودع زاعترو مسارح كوينو كمزلو يقول لح تنتاوي سرعات قليانات بحقام مقدي كسر زنقلو أستاد 5 مليون سبات قن عددا زمناوي قليانات كوينو كمزلوون بتوس ساقي زي تقبارات زي حقام السققار دك سباتن كالا عينة مزمزان اب عامات كالتاميتن 36 مليون دولار زي حقام مخصاب كام زمت عبي مخعبتي قنزب كوينو كام زلون اهقراو مدب عيون اهقراوي ودب سدتن يحبرو أبزي كابقزين أبقزين عبيز خيط زلو زمناوي عالم أبكندي مزحال زكوداي زي حقاو مسققار ريك سبات بستحالة لخي مقدي يوسخ كم زلو أهقروات حباباري تتاليتاكم الناتي أبي أبيلينو نزينا فاتيكان قد معلت سلاسة حملة على ما هو معلت سأل زي حقاو مسققار سبات أبزحاب أمقلاتي حبيران اتي بعالم حقوف ناي دناقل محبرات زمحادر أهقرو مربب حباري تتاليتاكم عمتاوز أبتساب كل التشحن ران حمشتان عمت محرات وقع وخمس جبران زي أنت أرزح قوم السجّار سبات زك على سمر باب أبزح على فعمت أبمل على من زركابو حدا نت بسران حدا مليون سبات تبت صاحي كم زخانا زود ما مسك للتشان سران أربعة عمت محرات النت أصرن كلا بسران تشعت النت بشدش تم إتاوي توسخ كم زر أي حبيران يخن مبر ولاون تالي تاكم النعبيز خيد زلا تبت صح النت يحلوا أبمل أوروبا أصيان قصر نوسخ أبزخ دل زلا وان تلقى مو قاد زي حقام السقار دك سبات هزوز ايو يبلا عما تاوز ابتصابة كلتاش انسران حموشتان عما تمهرات كم زحبرو زي حقام السقار دك سبات نسم بزح حدستي ادت بابات ايدني ارتتاحا حيزي عبي علو أب مربب مزمزان متلالن أب مبر إسران حلن كفل زمن نسبات نمونان زي حقز مسارح كوينو ألو مزوحات كابتم زقات مونا كابموت زلحان نسبات أب زقود دايز تحالا لغي نايس ناهزو مدرخات تحات يوم ألو بيلن كابتي حادقا زلحان نسبات زانتاتات مبتعاتات ململان بمربب يكافلو كوينو جن أب تبوتا مسبتحو أتصراح ناي حصوت إيو باسبورتهم يوسد ناتلناتهم دمما يمنطل إز حجزولو أنفت إيو إتي سنة أحزام مدرخ بقبنيناتات تكالات نمال أسياد أب متعوريان مقتاو يتكاملو مخنياتو من أسياد بحق إز حاشا متعاي إز حاشا صراح كرقبو سلا زداليو أب إنترنت زلو مفر راح متسسار زقلت تتعباقيت نسات راي أيكونتن وانا حالا في تهقراو ود بسدات أمي التي سران شمونتن حاملة أب غيزدو عم مقلاتي بزعبا تي أب إنترنت زر ناي متلا المعكلات النوسخي خيد مهلاو تزاريبا كاب لعلسامانا حاقرات بفلايكا كاب ملا أسياز متسو قدات مخانوم تحبر رسالي كان باباسات تليون مبل عصر تربعتة أبيت زيحقو مسققار ريك سبات زي تقدنا مخانو أبريهم بحادش بيتسفت قدات عصفارسن قبانن ود حبرات حاقرات عمتاوي بمليونات دولارات أمريكا بناي متلا لتكبار زخسر مخانو أبزو تصوت أبتصاب يحبر أب ملا مبراق أسيا دوام مبراق أسيا أوستراليان نيوزيلاند وهدتات متلال أمايت أشهد زي حقام السققار سرحتيناتات كم زلوام يقمت
ማሕበርታሊታኩም ንዝምትላል ንምምካት ዝሰርሓሉ ዘሎ መገዲ ነቶም ዓላማ ዝሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብማርበብ ዝኾኑ ሰባት ማለት መንእሰያት ብምምሃር እዩ ማርበብና ንመንእሰያት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዞም ስናሓዞም መድረኻት ዝለዓለ ግዜኦም ንዘሕልፉ ሰባት ንምምሃር ንፅዕር ኣሎና ትብል ብመገዲ መደብልኡካ ንመንእሰያት ታሊታኩም መንእሰያት ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብኸመይ ከም ዘለልይዎ ብኸመይ ከም ዝገጥምዎን ብምሕጋዝ ስልጠና ይወሃብ ድሕሪኡ እዞም ልኡካን መንእሰያት ኣብ ከባቢኦምን ሃገራትን ተላኢኾም መዛንኦም እውን ከምኡ ንክገብሩ ይሕግዙ ነጋዶ ናብ ምጥቃም ማሕበራዊ መራኸብታት መድረኻት ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ እዋን ታሊታኩም ብግዲዓ ንዚ ብተመሳሳሊ መድረኻት ክትቃወሞ ትደሊ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብመርበብ ንህዝቢ ንምምሃር ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣድራሻታት ናይ ቴሌቭዥንን ረድዮን ንማደባት ፈጢሩ ኣሎ ዓመታዊ ፀብፃብ 225 ዓመታዊ ምሕራት ኣብ ብርክት ዝበሎ መላያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝምልከት ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ምክልኻልን ምድጋፍ ንዝድሓኑ ሰባት ክሳብ ምርካብ ፍትሒ ሽርክነትን ምጉስጉዋስን ዝብሉ ኣጉሊሐን ንሱ ድማ ነቶም ዝድሓኑ ደገፍ ዝምልከት እዩ ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ኣካል ናይቲ መፍትሒ እዮም እቶም ዝድሓኑ እውን ንጠለባቶም ንዕድላት ከምኡ እውን ብቐፃሊ ንምስናይ ብሓቂ ብዘላቂ መገዲ መድረኻት ከነቅርበሎም ኣሎና ብህወት ዝድሓኑ ማእከል ዝገበረ ኣገባብ ተደሚሩ ስርዓታዊ ለውጢ ክግበር ይፅውዕ እዚ ማለት ድማ ሱር ጠንቂ ገበን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ምፍታሕ ማለት እዩ ስለምንታይ ሰባት ኣብ መፃወድያ ወዲቖም ዝሓሸ መፅአ ንምርካብ ናብ ካልእ ቦታ ከይግዕዙ መታን ሰባት ብሰንኪ ድኽንነትን ዘይማዕርነትን ግጭትን እዮም ዝንቀሳቀሱ ነዚ እዩ ድማ ብሓቂ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘይብሊ ዓለም ንምህናፅ ብሓባር ክንከይድ ዘድልየና ነዚ ገበን ንምውጋድ ዝግበር ስራሕ ግን ካብ መሰረታዊ ደረጃ እዩ ዝጅምር ብፍላይ ዓለማዊ ዝንባለ ነጋዶ እናተሓላለ ከይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ምክልኻል ምጉስጓስ ንዝድሓኑ ደገፍን ምክልኻልን ኣገደስቲ መደባት እያቶም ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ኩሉ ቦታታትን ካብ ኩሉ ፅፍሕ ታት ህወትን ዝርከቡ ሰባት መራሕቲ ውሽጢ ዓድን ዓለምን ነቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘቐፅል ዘሎ ሱር ጠንቂ ክፈትሑ ክፅውዑ ኣለዎም እንክብላ ይሙግታ እዚ ገበን መወዳእታ ክግበረሉ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብሓደ ሰብ ብሓንቲ ሃገር ወይ ብሓደ መርበብ ጥራይ ግን ዝከኣል ኣይኮነን ትምህርቲ ሓደ ካብቶም ማዕፁ ዝኸፍት መፍትሒ እዩ ህፃናት እውን እንተኾኑ ብዝተኸኣለ መጠን ንኣሽቱ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብኸመይ ይዝርጋሐ ከም ዘሎ ክመሃሩ ኣለዎም ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ኣብ ከባብያዊ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ ብዝኾነ መዳይ እውን ብዝኾነ ደረጃ ቢለን ንዚ ዓለማዊ ገበን መወዳእታ ንምግባር እውን ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ኪኖ ቁፅሪ ኪኖ ናይ ኣሃዝ ፀብፀባት ሰባት ዘንታታትን ህወትን ዝተፀልዉ ምዃኖም ምፍላጥ እዩ ነዚ እዩ ድማ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ሕመረት ተልእኮ ታሊታኩም ዝኾነ እዚ ከዓ ዝኾነ ሰብ ከም ዝልወጥን ዝሽየጥን ንዋት ክቁፀር የብሉን ዝብል እዩ እንክብላ ንዜና ቫቲካን ዝሃቦ መግለፂ ይዛዝማ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ብናይ ኣሜሪካ ጉባኤ ካቶሊካን ጳጳሳት ዝተፈጥረ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ንኣሜሪካውያን ካቶሊካውያን ምስሪ ሰሊቃን ጳጳሳት ልዮን ተፀምቢሮም ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ክድግፉ ዕድል ዝህብ እዩ ብመገዲ መዋለ ምትሕብባር ማሕበር ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ኣቢሎም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ካቶሊካውያን ጳጳሳትን መእመናንን ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ክድግፉ ዕድል ይቐርብ እዚ ማሕበር እዚ ቅድሚ ዳርጋ 210 ዓመታት ብጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣሜሪካ ዝቆመ ኮይኑ ኣብታ እምነት ብቕልጡፍ ተዕቢ ዘላ ኣህጉር ግን ከዓ ቤተ ክርስትያን ንጉስነታዊ ድሌታትን መድጋፍ ድሩት ዓቕሚ ዘለዋን ከቢድ ፀገማት ዘጋጥማን ኣህጉር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምድጋፍ እዩ ድሕሪ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ካብ ዕለት 13 ክሳዕ ዕለት 23 ሚያዝያ 2026 ዓመተ ምሕረት ናብ ብ4 ሃገራት ኣፍሪካ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣቡናት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ብምድጋፍ ኣብ 2025 ዓመተ ምሕረት ብድምር ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ
ብምልጋስ ኣብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመንበር 14 ፃውዒት ብምትሕብባር ኣብ ምክንኻን ኣህጉር ይዋስኡ ኣለው። ኣብ ጉባኤ ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዝከታተል ንኡስ ሽማግለ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ቶማስ ዚንኩላ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከቡ ካቶሊካውያን ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ዝህቦ ህያባት ንሰላም መሰረት ዝሃንፁ ውጥናት ከምኡ እውን ናብ ስብከተ ወንጌል ፀዋዕታን ምምሕዳር ከባቢ ንህንፀት መራሕነትን ንካልእ ወጅህታትን እምነትናን ዘቕንዐ ውጥናትን ውሕስነት ይህብብ ኢሎም ጸሎተይ እቶም ህያባት ነቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ዝገብሮ ፀውዒት ምላሽ ንምሃብ ክብ ክብል መታን እዩ። ፅልዋ ህያባት ርእየ እየ ዝኾነ ኣበርክቶ ብጥበብን ብፅቡቕን ከም ዝጥቀምሉ ክምስክር ኽእል እየ። ብዙሓት ሰባኻታት ኣብዚ ሓጋይ ኣብ ቁምስናታት ንሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ከወፍዩ መጣን ንባዕሉ ዝኸኣለ መስኮት ፈጢሩ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን 14 ምስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንምትሕግጋዝ ከም ዝፅውዑ ናብ ምዝኽኻር እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉባኤ ጳጳሳት ዘቆሞ ማሕበር ደገፍ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ንዚ ፀውዒት ዝመልሲ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ኣብታ ብዙሓት ህፃናት ውግእን ግብረ ሽበራን ንቡር ክፋል ህወት ምዃኑ ኣሚኖም ዝዓብዩላ ሃገረ ማሊ ካብ መላእ ሃገርን ዝመፁ ልዕሊ 200 መንእሰያት ኣባፅሕ ዝኸውን መሰልጠኒ መፅሓፍ ቅዱስ ደጊፉ ኣብኡ ድማ ክብርታት ወንጌል ተማሂሮም ከምኡ እውን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ነፅነትን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተን ዝሃቦ ትምህርቲ ተማሂሮም እዮም። ኣብታ ብኩናት ዝመፅእ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ኣብ ዘጋጥማ ዘላ ሱዳን ዝተዋህበ ሓገዝ ኣብ ኣኽራናት ኑባን ዞባ ኣብየይን ንዝርከቡ 223 ዓለማውያን መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ ን3ለስተ ኣዋርሕ ዝፀንሕ መደብ ብህንፀት ስብከተ ወንጌል ጉስነት ብዛዕባ ምስንዳውን ቅዱሳት ምስጢራትን ናይ መጓዓዝያ መግቢ መንበሪ ሓገዝ ብምቕራብ መደብ ብስልጠና ክወሃብ ገይሩ እዩ። ጉባኤ ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ ንኣዝዮም ውሕዳት ካህናት ኣብ ዘገልግሉለን ዞባታት ብሰንኪ ዓመፅ ዝተመዛበሉ ኣሸሓት ሰባት ዘጠቃለለ ህዝቢ ንምግልጋል ዝሓሸ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ድማ ይሕብሩ። ኣብ መላቅርን ኣፍሪቃ ዝካየድ ዝነበረ ውግኣትን ግጭትን ነቶም ተቃላዕቲ ዝሃድኑ ዘይሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን ካልእ ድጋፍ ኣብ መላእ ዞባን ዝርከቡ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንቕሓት ንምዕባይ ስልታዊ ምክልኻል ንምሕንፃፅን ግዳያት ንምሕጋዝ ኣገልገልቲ ጓሶት ንምስልጣንን ዝኸውን ዓውደ መፅናዕትታት ከም ዝደገፈን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝርከብ ጨንፈር ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ሓገዝ ማሕበር ዝተዋሃበ ደገፍ ጳጳሳት ስፍሓት ዓመፅን ድኽነትን እናሃለወ ሃገር ስብከታቶም ርእሰ መድጋፍ ዕላማ ዘቐምጣ ቤተ ክርስትያን ካብ ኩለን 15 ሃገር ስብከታትን ሃገራዊ ጉባኤ ጳጳሳትን ንዝመፁ ሰራሕተናታት ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ንምምሕዳርን ንምድጋፍን ዘላቂ መደባት ንኸዳለዉ ስልጠና ክወሃብ ገይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብታ ድኹም ፅርግያታት ንብዙሓት ማሕበረሰባት ተነፂሎም ንክነብሩ ዝግደዱላ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ማሕበር ደናግል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለንቴናታት ወንጌል ከሰልጥናን መፅሓፍ ቅዱስን ጸሎት ቅዳሴን ንምዕዳል ዝተፈላለየ ናይ መንቀሳቐሲ ሓገዝ ብምቕራብ ከም ዝደገፋን እዚ ናይ መጓዓዝያ ደገፍ እዚ ንኣሸዓት ኣባይቲ ስድራ ቤት ክበፅሓ ብምኽኣለን ኣገልግሎትን ኣዝዩ ከም ዝዓበየ ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይሕብሩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: كبراتنا كبران سمعتنا كاب زينا فاتيكان السنادات مربكم قوة قرينا السلامتنا نقرب نيلو معلي سلاسان حدين حملك لتشان أسران شديشتان عمدا محلات ملاب فنوانا رسالي كان باباسات يون مبال عصر تربعته بصناعي حبرات مقصدات أمريكا NBC هاقراو تكال فنوزا كايروك على محتت ناي رسالي كان باباسات يون مبال عصر تربعته ناي ورحن حاسم رافت عميتات رسالي كان باباسات يون مبال عصر تربعته نباباس فرانسيس خافير دوان يونغوكون علت عصر تحموش تسونا أبوش تاورس من معدار زوبا بمينغ أبت تقزياو اسم معقل استمنبرن هزباوية ريبابليك تشاينان ترادع باباس انكبلو كم سمايوام باباسات زوبا كرنا افريكان مالسيات زعلمنا ياربعة عمد كسنة عمارة بنمت قبار كعال كم زعاتو هوري عروف قدست منبر اب قوان بمقنات معلتنا سنة الدسيت قوان ابزعركم ساتق الدسي زلقس والسبكات حدش واحد زسدتنا تاتنا بسباينا ابز ملكتو كان دي ارستاز تقور كم زغوون اقدمنا نحبر ناي لامي مدب فنونا انه حجي يجمر كساب فسامي مدبنا مصنع قمم صنع خط كبرو كاب زينا فاتيكان السنادات مدب قونقا تقرينا كاباي كاب سمونن ابا تولدن ابا فرزقنن عدم سلام طناي بصحكم النابلنا نبنا لمو مدب فنونا سقا قراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازد كتات الوزر لخم زينا فاتيكان مدب قونقا تقرينا ايو رسالي كان باباسات يوم مبال عصر تربعته بصناعي حبرات منقصدات أمريكا NBC حقراوت كالفنوة أبزا كايروك على محتت أقدا سنة سدت أب تاريخ حبرات منقصدات أمريكا بمقلاح أبزا قد تلك لتعامتات نابتاز تولدولا حقر كبس حكم زخلو يحبرو رسالي كان باباسات يوم مبال عصر تربعته أب كاستلغان رولفون عرفت قزي أم أبزا زازمولو على تران تشعتن حملة ربع مشات ناي حبرات منقصدات أمريكا NBC حقراوت كالفنوة على محتت نقابر اللهم زقربا حتى تقبل ما بزهبوا مقلتي رسالي كان بابا ستبتق على محتت بزعبا اتزفكروا مرات حبرات منقصدات أمريكان تاريخا مقبل سدتنا تاتن تحاقر كم زوج لحنك الدامي تولاد حبرات منقصدات أمريكا رسالي كان بابا ستمخانكم انتاي سمعكم وي انتاي ترقم اللو وزبن زقربا اللهم حتى نقزا رأسهم زيادة بأقات أمي أمريكا وزخون رسالي كان بابا ستقيرهم كم زحاسبو أنا تسيرهم أسعب أبيلهم دما أمريكا مخان تمالت مخانو أتحيتم كريئوا كم زايدة لغاليزهم أنا أبحبرات منقصدات أمريكا إيه توليد صدراي كساب حجي أبا أمريكا إيوم زلو نا أمريكا أبا فقر اللوني تل أخوي أزيو أقداس شانخ كم زلوو يرد أني إيو إزو دما بلك عقواسانا يحان تكلات بيتا كريستيان مخانن أبا مال عالم نزر كابو سابات نمزرا بدمتن أدل المهلاو إيو معرى معاري ورسالي كان بابا سات اليوم بالعصر تربع نقزع رأسومن هزب حبرات منقصدات أمريكان كدامي أمريكا ورسالي كان باباسات مخان عبدالكم من كم زلو ردو مخانو أمينوم رسالي كان باباسات بزعبا حبرات منقصدات أمريكا انتاي كم زفاتو مستحاتتو بزعبا تهاجر زقومت المتكلات ناي حرنت عدلات نولودوتات كبمال العالم نزمتو سبات أكال أمريكا كخونو زقبر عدلات زرزيروم ناي قزع رأسوم بحقونا دحقون ناب حبرات منقصدات أمريكا زعطو سدتيناتات مخان قانم استبحيلهم ندحرت تماليسهم كحسبون كلو دمى بوغن اديهم ابتا سدرابت جلاوتن وننت جلاوتن زنبرو سبات كم زنبرو ومن انت دليخم زي حاد كابت زعبي تاريخ حبرات منقصدات امريكا مخانو افلتون غهبلو زي حقزني تاريخ عبيتن تمكرتاتن عدلو نتين بزح عمتات امريكا وين مخان اقداس زخون مسرطة وسرعاتات ادقفو عدلو خكم ومقبار دمى كقدسل ايابيلهم ناب حبرات منقصدات امريكا عدت كتقبرو مدبا عدلكم ديو زبن زقرب لهم حتو اب حبرات منقصدات أمريكا زي اون ابزق تصرخ لتعامتات زي تحز مربك خوان يقل كساب حجير قدس خنوك عمد بيالان برقس جن ابك اربع وانا بحبرات منقصدات امريكا كبس تصفى اقبر انكبلو يملسو سعبو باتي NBC هاقراو تكال فنوز محرر مربك انقوى سباينا تلامون لب قانقا سباينا بزاكايدوك على محتد كدوسنا توم كابما العالم زمان تقالو عوب حبار كزمرون كلاو بزعبا اتي نسلام ابت تقابر تسألات سر أيوت باقي انكستنتنو زيت باقي زن خلاتنا نقلف لياتنا قديفنا سب أو مخاننا مس أن قنزابن كلاتنا بملكة عملاخ كم تفترنا مس أن نستوعلن نخلاتنا كفتر زغل تباقين أن الساتفو تباقين نخن رئيس عدمنا يمسلن أسعيبهم نتي اتهم قولعون السلام زقربو صلاتن السلام منتعي ابكن السلامن فقرن وقن سلان يهلو زبل زقربو حتو الزخاقيرهم ناتي سبب مخان ابو كلو احواتن احاتن زركا بكبر واغان حابتن اندقنا كن رغبو اللون كلاتنا السلام ابزفتو سلام زدالي كومؤون فلياتنا انها اللو كنسون حد حدنا ابزقرب الحرة سبب بحاكي كن الساطف كوم انق الافلتو كن هبلو اللون كلاتنا نسلام انت صارحنا جدتن صلى ان زمن بزح كونتات كنسغرو نخ ال اينا مسبالو قدسنتهم مس تلفزيون عالم مالت تلموندو زغبروك عالم محتت سدتناتات بزم حلالو فوم مال اختي انكزازمو تصفى يحلكم بسرعه كتنابرو زخ لكم مغدي حدرا انا ديو انكبلو كما حصينم بسانكي بدلاتن غبناتن قال بخوم وعينت نغراتن تساق اي صفات كلو كم زخلو كنفلت اللنا حبرت سبكم وكهنات اي كلن سلازي بسلام منبار كنمهار اللنا كل غزينا كلاتنا زعجز تبعتن تصفان كهلونا اللو انكبلو يزازمو ناي قدست منبر زينان كفل محتمن بيت صفات رسالي كان باباسات ليون منبل 14 على شدست نحاس اب ايطاليا كتما اسيزي ناي زغبرو حوار عدت ذكر نغرات وقعو كم زغبرون اب زما دب قدسنتهم كيدو عوده غبا من سيات فرانشيسكاويان كليتشن سرانشدست عمت محرات ناي معصوي مسات قداس كسرعو اون كم زخونو يملاخت حموس على شدست نحاس اب عمت كبر بحال دبره تابور رسالي كان باباسات ليون منبل 14 ناب كتما أسيزي إيطاليا قسنتهم مبساحك قبرو إيام أبو دما بأمعيت نزق ترمان أسيات كراخبون وساتق داسي كعرقون مسيسا بسلطان نايت كبابي كومؤون مستوى كالت بيتا كريستيانين كراخبو إيام مستوم أبتي كابل سلستك سعالت شدستان حاسي كيد كأنامان أسيات فرانشيسكا ويان كليتش عمسران شدستان عمتا محرات أب التصامي مدب التصاتفو من أسيات كراخبون نايتك أنامان أسيات فرانشيسكا مزازمي مساتق داسي كعرقو مدب تحيزو كم زلون عي قدس تمنبر زينان كفل محتمن بيت صحفات أبزوط او مغلس حبير قدس أبونا نقوه ساعت شمونت بهليكوبتر كابما عارفو هليكوبتر حق رفاتيكان نقيلهم ساعت شمونتن فراعان دما أسيزي كباتحون أبو دما ناي أسيزي لك أبابا ساعت فليتشي أكروكا كوم اون ناي تزوبا سب السلطان أكبابلا خقبر اللوم كم زغانون دحري اتزقبر اللوم ناي أكبابلا سنسرعات قدس النطم نا ببيت كرسان قدس تماريام زمالا أكتكخادون أبو دما مسلع لواي حلقان ناي زوبا تاتيج أمفر فرانشسكاويان أحلق أكراغبون مسمنو سيات دما ساعت شمونتان أربعان حموشتان دقائق نقوهو أبقر آتي قدس تماريام زمالا أكت ترخيبام كابتم من سيات نزق عرب اللوم حتى مسارت جيرم كعالم عدان كل جسو كم زخانو حبيرو تدعري اتفتصامر سليكانا باباسات نتوكلتي محبر فرانشسكاويان انكولاين عبالات اتي نمبر شمون تميت عمت موتي كدس فرانشسكو فتصامي تزدالوو هقراو شماقل ساعت تشعتن ربعن ناينوغو ابقدام كراغبون سلام تاكا قربون ايوب دعري ساعت عصرتن فرقان ناينوغو رسليكانا باباسات ليون نمبر عصرت ربعت اببيتا كرسان كدس تماريام زملا اكت كداس كعرقو إيام دحري أور سليك أنا باباسات بهليكوبتر لك ساعة عصر تخلطن ربعن دحرق أتري كاب أسيزي ناقيلوم ساعة عصر تخلطن ربعن حموشتن دقائق دحرق أتري أبباتي كان كآتو مدبة تحيزو كام زلون هاي كدس تمنبر زينان كفل محتمن مقلتي يحبر كيدو كلتا شحن أسران شدستان عمد محرات كأنا فرانشسكاوان من أسيات أب أسيزي كاب أسر تشمنتك ساب سرسان سرستان عمد زعلمي أمان أسيات أمنتن زي أمنتن كاب ملا أوروبا زمت سوزا الساتف أغراو حودو قبا إكوينو حودو مزنعتي تسألوت ناي مزمرون موزيك أنو ددرن كالي زي تفلالي مدبات تقالي الكوينو كلتا شحن أسران شدستان عمد محرات منبر شمون تميت عمد عرفت قدس فرانشس ذكرلو عمد اون بمخانو ابملو عمد دما اب اسيزي نزب عالزنم ذكر بزح فصاميتاتن مسات قداسيتاتن عود اخيباتاتن عود مصنعتاتن كم ات انغد زينا فاتيكان يزخخر ناي قدس منبر زينان كفل محتمن مغلط اصيبو ناي رسالي كان باباسات عبيتي صمبلات غدات زكتات البيت صحفه صحابه مغلط تقيسو قدس نتم ابور حنا حاس زعرقو مسات قداسي انكحبر بجكاتي اب اسيزي زعرقو مسات تقداسي ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀዳም ዕለት 15 ነሐሴ ሰዓት 10 ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ፍልሰታ ለማርያም ናይ ንጎሆ ኣብ ጳጳሳዊ ቁምስና ቅዱስ ቶማስ በዓል ቪላኖቫ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ቀዳም ዕለት 22 ነሐሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መበል 47 ሕታም ዓውደ ኣኼባ ምሕዝነት ህዝብታት ንምስታፍ ናብታ ኣብ ማእከላይ ኢጣልያ እትርከብ ከተማ ሪሚኒ ጉስነቶም ምብፃሕ ክገብሩ እዮም። ምሸት ልቅስዓተ 18 ፍረቓን ኣብቲ ናይታ ከተማ ወደብ ፊት ዘሎ ቅርዓት ምስወተ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ከምኡ እውን ቀዳም 29 ነሓሲ ቅዱስነቶም ሰዓት 18 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ድንግል ማርያም ዘቀላይ ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ምስወተ ቅዳሴ ክዕርጉ ከም ዝኾኑ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንጳጳስ ፍራንሲስ ካቪር ድዋን ዮንግ ኮን ዕለት 15 ሰነ ኣብ ውሽጣዊ ርእሰ ምምሕዳር ዞባ ባሜንግ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ስምምዕ ቅዱስ መንበርን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ተራዳ ጳጳስ እንክብሉ ከም ዝሰመይዎም ዕለት 30 ሓምለ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ፍራንሲስ ካቪር ድዋን ዮንግ ኮን ዕለት 29 ሓምለ ኣብ ባሜንግ ኣብ ውሽጣዊ ርእሰ ምምሕዳር ዞባ ቻይና ተራዳ ጳጳስ ንክኾኑ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 15 ሰነ ከም ዝሰመይዎም ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ። እዚ ሽመት እዚ ደድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስ መንበርን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን እተገብረ ግዜያዊ ስምምዕ ድሕሪ ምፅዳቁ ዝመፀ ኮይኑ ጳጳስ ፍራንሲስ ካቪር ድዋን ዮንግ ኮን ዕለት 6 ታሕሳስ 1980 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሃንጂንግ ሁቺ ውሽጣዊ ሞንጎልያ ዝተወልዱ ኮይኖም ካብ 2000 ክሳዕ 2007 ዓመተ ምሕረት ሄበይ ኣብ ዝርከብ ተቋም ቴዎሎጂያ ዝተማሃሩን ካብ 2008 ክሳዕ 2013 ዓመተ ምሕረት ኣብ መንበረ ጥበብ ቤይጂንግ መንበረ ጥበብ ስነ ወፃኢ ጉዳያት ቤይጂንግን እውን ከም ተማሃሩን ዕለት 1 ጥሪ 2011 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሰበኻ ባሜንግ ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበሉን ካብ 2013 ክሳዕ 2016 ዓመተ ምሕረት ኣብ ታይዋን ኣብ ዝርከብ ፉጀን ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ትምህርቶም እውን ከም ዝቐፀሉን ናብ ሰበኻ ምስተመልሱ ካብ 2016 ክሳዕ 2020 ዓመተ ምሕረት ዋና ማሓዳር ናይቲ ከባቢ ማእከል ህንፀት ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ፀኒሖም ድማ ተራራ ጳጳስ ባሜን ከምኡውን ቆሞስ ካቴድራል ናይታ ሰበኻ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ የመላኽት።
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ብፁዓን ጳጳሳት ማሕበረ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ምብራቕ ኣፍሪካ ንዝስዕቡ 4 ዓመታት ንመንእሰያት ናይ ቤተ ክርስትያን ሓባራዊ ጉስነታዊ ቀዳምነት ክሰርዑሎም ቃላት እዮም። ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ፖለቲካውያን መራሕቲ ንምዝመዛ መንእሰያት ደው ከብልዎ ብጽንዓት ጸዊዖም። ሊቀ ጳጳሳት ናይቲ ኣብ ታንዛንያ ዝርከብ ካቶሊካዊ ርእሰ ሰበኻ ምበያ ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ጀርቫስ ጆን ሙዋሲክዋቢላ ንያይሶንጋ ሓድሽ ኣቦ መንበር ማሕበር ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይኖም ተመሪፆም። ዝሓለፈ ሰንበት ሊቀ ጳጳሳት ንያይሶንጋ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሜዳ ሎሬቶ ምሶንጋሪ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘም መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ መበል 21 ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበር ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ምብራቕ ኣፍሪካ መሪሖም። እቶም ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ናይ ዕለቱ ንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ኣስተንቲኖም ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብምእማን ድማ ምስቲ ንጉስ ሰሎሞን ጥበብ ዝሓተተሉ ጸሎት ከም ዝሰማምዑ ሓቢሮም። ብፁዓን ጳጳሳት እቲ ዞባ ኣብ መዛዘሚ መበል 21 ሓፈሻዊ ጉባኤ ማሕበር ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅዎ መዛዘሚ መግለጺ ንተስፋታትን ስጋታትን መከራታትን መንእሰያት ብግቡእ ንምስማዕ ዘለዎም ጽንዓት ብምእማን ኣብ ህይወትን ሃዋርያዊ ተልእኾ ቤተ ክርስትያንን ምሳቶም ዝጓዓዝ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ቃላት እዮም። እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብ ዕለት 19 ክሳብ 26 ሓምለ ኣብ ናይሮቢ እዩ ተኻይዱ። እቲ ብዕለት 25 ሓምለ 2026 ዝወፀ ናይቶም ብፁዓን ጳጳሳት መልእኽቲ ሲኖዶሳዊ ጉዕዞ ኣመሰያ ድልድል ሱታፍየን ተስፋን ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየዱ ጉባኤ ንዘለዎ ራእይ የብርህ። ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ መላእ እቲ ዞባ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት ብምቋምን ብምብርታዕን ኣብዚ ዲጂታላዊ ዘመን ብዲጂታላዊ ኣገባብ ወንጌል ዝሰብኩ ካቶሊካውያን ሰበኽቲ ወንጌል ብምስልጣን ትምህርትን ምኽርን ንጥፈ ሓሳብ ስራሕን ምዕባለ ክእለትን ብምስፋሕ ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት መንስያት ናይ ድሕንነትን ተሓታትነትን ፖሊሲታት ብምጽናዕ ተሳትፎ መንስያት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ንምብርታዕ ቃላት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኣባላት ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ኣመሰያ ዘሎ ምትሕብባርን ሓድነትን ንምዕማቕ ቃላት እዮም። ከምኡውን ምስ መንግስታትን ዞባውያን ትካላትን መሻርክቲ ልምዓትን ብምስራሕ ውሑስን ሕጋውን ምንቅስቃስ መንስያትን ዝለዓለ ማሕበራዊ ተሳትፎን ብውዕልን ዘተን ዝካየድ ሰላማዊ ፍታሕ ግጭታትን ንምስፋሕ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ንፖለቲካውያን መራሕቲ እቲ ዞባ ብቀጥታ ብዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ መንስያት ኣብቲ ጉባኤ ዘካፈልዎም ተመክሮታት ኣመልኪቶም ዘለዎም ስጋት ገሊጾም። መንስያት ኣብ እዋን ምርጫ ጥራይ ከም ዝጥቀምሎምን ድሕሪ ቁፅሪ ድምፂ ግን ከም ዝርስዕዎምን ብግልጺ ሓቢሮምና ዝበሉ እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ መንስያት ዘለዎም ትኽነትን ጸገምን መዝሚዝካ ንብሕታዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ምጥቃም ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምዝመዛ ከብክዕ ንጽውዕ። ኣብ ክንድኡ ፖለቲካውያን መራሕቲ ንመንስያት ተስፋ ዝህቡ መራሕቲ ክኾኑ ንዕድም ኢሎም። እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ቤተ ክርስትያን ብምትሕብባር ንመንስያት ዘማዕብል ሓዋርያዊ ስነ ልቦናዊ ትምህርታውን ዲጂታላውን ናይ ደጋፊ ኣወቃቕራታት ንምፍጣር ምስሓት ኣብያተ ክርስትያንን ናይ ሃይማኖታት መሻርክትን ትካላት ንግድን ውድባት ልምዓትን ብሓደ ክሰርሑ ጸዊዖም። ናብ መንስያት ኣብ ዘተኰረ መልእኽቶም ድማ እቶም ብፁዓን ጳጳሳት መንስያት መጻኢ ቤተ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮኑስ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ናይ ሕጂ ሃዋርያዊ ተልእኾ ከም ዝኾኑ ኣገንዚቦም። መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ብምጥቃስ ድማ መንእሰዩ ኢሉ ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ፣ ግና ነቶም ኣመንቲ ብቃል ብኣካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽሕና እውን ኣርአያኩኖም ብምባል ኣተባቢዖም። ብተወሳኺ እቶም ብፁዓን ጳጳሳት መንስያት ምስ ክርስቶስ ብምጓዓዝ ልቦም ብቃል ኣምላኽን ብቅዱስ ቁርባንን ክልወጥ ብምፍቃድ ሕጉሳት መስከርቲ ወንጌል ብምዃን ንደቂ መዛምርቲ መንገዲ ኤማሁስ ክመስልዎም ጸዊዖም። ኣመሰያ ናይ ማሕበር ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ምብራቕ ኣፍሪካ ሕጽረተ ቃል እዩ። ንሱ ድማ ናይተን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝርከባ 8 ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ማላዊ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ዩጋንዳን ዛምቢያን ዘጠቓልል ንሃገራዊ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ዘገልግል ካቶሊካዊ ትካል እዩ። ሃገረ ጅቡቲን ሶማልያን ድማ ተሓባበርቲ ኣባላት እያተን። ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ኣመሰያ ልዑል ስልጣን ናይ ኩሎም ብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ኣመሰያ ኣብ ዝተኣከቡሉ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተመርኰሰ እዩ። ኣብ መንጎ ሓፈሻዊ ጉባኤታት ፈጻሚ ኣካል ብመሰረት ቀዳምነታት ኣመሰያ ኣገደስቲ ውሳኔታት ይሕልፍ። ናይ መዓልታዊ ውሳኔታት ድማ ብስማ ብመንበር ብዋና ጸሓፊ ዝውሰድ ኮይኑ ንሱ ድማ ንክፍልታትን ትካላትን ኣመሰያ የወሃህድ። ሃዋርያዊ ልኡኽ ናይ ቅድስቲ መንበርን ወኪል ደሴታት ሰላማዊ ውቅያኖስን ሊቀ ጳጳሳት ጋቦር ፒንተር ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ መበል 82 ዓመት መዓልቲ ሓርነት ጓም ኣኽቢሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ጻውዒት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሰላምን ንምቅናስ ኣጽዋርን ዘሐደሱ ክኾኑ እንከለዉ ነቲ ኣብ ግዜ ካልኣይ ውግእ ዓለም ህዝቢ ዘሕለፈ መከራን መስዋዕትን እውን ዘኪሮም። ብዘይካዚ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ መንፈስ ቅርበት ናብቲ ህዝቢ ኣብጺሖም። እቶም ናይ ኒውዚላንድ ሃዋርያዊ ልኡኽ ናይ ቅድስቲ መንበርን ናይ ደሴታ ሰላማዊ ውቅያኖስ ወኪልን ዝኾኑ ሊቀ ጳጳሳት ጋቦር ፒንተር ብዕለት 21 ሓምሌ 2026 ኣብ ሃጋትና ኣብ እትርከብ ካቴድራል ቅድስ ድንግል ማርያም ጓም ካብ ሰራዊት ጃፓን ናጻ ዝወጸትሉ መበል 82 ዓመት ንምኽባር መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። እቶም ሃዋርያዊ ወኪል ናይ ቅድስቲ መንበር ምስ ሊቀ ጳጳሳት ርእሰ ሰበኻ ኣጋኛ ብፁዕ ኣቡነ ረያን ፒጂሚነዝን ካልኦት ካህናትን ብምዃን ነቲ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። እዚ ድማ መንፈሳዊ ቅርበት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንህዝቢ ጓም ዘርአየ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ደሴት ጓም ናጽነት ንምምላስ ዝተቃለሱ ወታደራት ኣሜሪካ እናዘከረት ንኣምላኽ ድማ እናመስገነት በብዓመቱ ብዕለት 21 ሓምሌ መዓልቲ ሓርነት ተኽብር። እቲ መስዋዕቲ ቅዳሴ ድሕሪኡ ብዝተኸየደ ናይ ዝኽሪ ጸሎት ስነ ስርዓት ዝተሰነየ ኮይኑ ነቶም ኣብ ግዜ ውግእ ዝሞቱን ዝተሳቀዩን ሰባት ዝነበሮም እምነትን ትብዓትን ዘኽበረ ነይሩ። ብዕለት 8/1941 ብዙሓት ሰባት ኣብታ ናይ ቀደም ካቴድራል ኣጋኛ በዓል ጽንሰታ ንምኽባርን ንጠበቓ ጓም ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ዘካምእላን ንምዝካር ተኣኪቦም ነይሮም። ይሁን እንበር ተስነ ስርዓት በናይ ጃፓን ነፈርት ወገብ ዝተፈጸመ ደብዳብ ተዋሪጹ ወገብ መስተጀመረ እታን እሽቶ ግዛት አሜሪካ ዝኾነ ደሴት ጓም ድማ ናብቲ ካላይ ወግ ዓለም ተሳሂባ አትያ ወላኳ ከምቲ ሓደ መዓልቲ ቅድሚኡ ኣብ ፐርል ሃርቦር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሰፊሑ እንተዘይተዘከረ ጓም እውን ብዕለት 8 ታሕሳስ ድሕሪ 4 ሰዓታት ጥራይ ብሰራዊት ጃፓን ተወሪራ ነይራ እታ ደሴት ብዕለት 21 ሓምሌ 1944 ክሳብ ናጻ እትወፅእ እቲ ወራር ንህዝቢ ጓም ዓብዪ መከራ ኣስዒብሎም እዩ እቶም ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስ መንበር ነቶም ካብ ካልኣይ ውጊ ዓለም ዝድሓኑ ሰባትን ኣብ መሓዳሪት ጓምን ሓዊዙ ንልዕሊ 800 ዝኾኑ ሰበስልጣን መንግስትን ወተሃደራውያን መራሕትን ስቪላውያን ማሕበረሰብን ዝሓቆፈ ጉባኤ መደረ ኣስሚዖም ቅዱስ ኣቦና ንህዝቢ ጓምን ንርእሰ ሰባኻ ኣጋኛን ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤትን ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብቲ ጸልማት ዓመታት ካልኣይ ውጊ ዓለም ዘሕለፍዎ ናይ ስቓይ ተዘክሮታት ኣብ ልቦም ሒዞም ንዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ጸሎቶም ከረጋግጸልኩም ሓቲቶምኒ ኢሎም ብዘይካቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ብኣሽሓ ዝቝጸሩ ሰባት እውን በቲ ናይቲ ባዝሊካ ቐጥታዊ ፈነዋ ኣቢሎም ነቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ካብ ውሽጥን ወጻኢን ተኸታቲሎሞ እቶም ሃዋርያዊ ልኡኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሰላምን ንምቅናስ ኣጽዋርን ዘቕርብዎ ተደጋጋሚ ጻውዒት ብምሕዳስ እቶም ምእመናን ምእንቲ ብውግእን ግጭትን ንዝተጐድኡ ሃገራት ክጽልዩ ተማሕጺኖም ናይ ሎሚ ንጎ ጸሎትና ካብ ጓም ወጻኢ ንርሑቕ ዝበጽሕ እዩ ዝበሉ እቶም ሊቀ ጳጳሳት ሓመፅ ንደቂ ኣምላኽ ኣብ ዘሳቅየሉ ዘሎ ኩሉ ቦታ ንጽሊ ኣለና ፖለቲካውያን መራሕቲ ኣብ ክንዲ ዕንወት ዘተ ክመርፁ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ወትሩ ኣብ ኣገልግሎት ሰላምን ፍትሕን ክውዕል ንጽሊ ኢሎም ኣብቲ መኽፈቲ ዘረብኦም ሊቀ ጳጳሳት ፒንተር ነቶም ኣብ ዓመታት ውግእ መከራ ዝጸገቡ ሰባት ዘኪሮም ነቶም ኣብተን ዘሕዝና ዓመታት ምድራዊ ጉዕዞኦም ዘብቅዑ ሰብኡትን ኣንስትን ህፃናትን ንዘክሮም ነቶም ናብ ገዝኦም ፈጺሞም ዘይተመልሱ ንዘክሮም ነቶም ኩናት ደው ምስ በለ እውን ቁስሎም ከይሓወየ ዝጸንሐ ሰባት ንዘክሮም ኢሎም ኣብቲ ዘስምዕዎ ስብከት እቶም ሃዋርያዊ ልኡኽ ኣብቲ ናይ ዕለቱ ንባባት ቅዱስ ወንጌልን ታሪኽ ነቢ ዮናስ ካብ ከብዲ ዓሳ ምውፅኡን ተመርኪሶም ትንተና ሂቦም ንክርስትያን ምልክት ዮናስ ብቐጥታ ንክርስቶስ እዩ ዘመልክት ኢሎም ነቢ ዮናስ ብሂወት ቅድሚ ምውፅኡ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከብዲ ዓሳ ከም ዝነበረ ኢየሱስ እውን ካብ ምዉታት ቅድሚ ምትንስኡ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ መቃብር ክጸንሕ ነይርዎ ኣምላኽ ንናይ ደቂ ሰባት ስቓይ ዝሃበ ዓብ መልሲ ትንሣኤ ሙታን ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሉ መስቀል ከም ስዕረት ኮይኑ እኳ እንተተራእየ ፋሲካ ግን ናይ ዓወት ግልጸት እዩ ትንሣኤ ድማ ሓዲስ መጀመርታ ኮይኑ ኢሎም ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ጂመነስ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ጽምብል ክገልጹን ከለዉ እቲ ናይ መዓልቲ ሓርነት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዝዩ ዘተኣኻኽብ እዋን ምዃኑ ገሊጾም እቲ ኣብ ባዝሊካ ዝተኸየደ መስዋዕተ ቅዳሴ መዓልቲ ሓርነት ቤተ ክርስትያን ክትኮኖ ዝተጸዋዓትሉ ሓደ ኣካል ክርስቶስ ምዃና ብጽቡቕ መልክዕ ዘርኣየ እዩ ነይሩ ዝበሉ እቶም ሊቀ ጳጳሳት ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ስቪላዊ መራሕትን ኣባላት ሰራዊትን ሓርበኛታትን ካብ ኩሉ ዓውድታት ደሴትና ዝመጹ ሰባትን ተኣኪቦም ክጽልዩ ምርኣይና እቲ ዝዓመቑ ሕብረትና ኣብ ፍልልይና ዘይኮነስ ኣብ ክርስቶስ ምዃኑ ዘዘኻኽር እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ጂመነስ ወሲኾም ብሓባር ኮንና ስለ እቲ ናይ ናጽነት ውህበት ኣመስጊና ንነባሪ ሰላም ጸሊና ነቶም ንሃገርና ክብሉ ዓብዪ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣኽቢርና ንደሴት ጓም ድማ ኣብ ትሕቲ ፍቑር ሓልዮት ኣምላኽ ኣማሕጺናያ ኣለና ኣብ ዙርያ ቅዱስ ቁርባን ክንከብ ከለና ሓደ ስድራ ቤትን ሓደ ማሕበረሰብን ብጐይታ ዝሓበርና ሓደ ህዝብን ከም ንኸውን ዘርኢ ዓብ ምልክት እዩ ብምባል ቃሎም ዛዚሞም
0: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ጥራይ ካብ 1500 ክሳብ 2007 ናብቲ ስፓይናዊ ከባቢ ሴታዊ ክበጽሖን ከለዉ ዕለት 30 ሓምለ ድማ ኣማኢቲ ካልኦት ስደተናታት ነቲ ዶብ ከም ዝሰገሩ ማድሪድ ስደተናታት ናብ ዝመጹለን ሃገራት ናይ ምምላስ ውሳኔ ከተተግብር ከም ዝኾነትን ከምኡ እውን ምስ ሞሮኮ ዘለዋ ምትሕብባር ከተሐይልን እንከላ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ድማ ከቢድ ሰብኣዊ ህጹፅ ኩነታትን ኣብ ማእከላት መቐበል ኣጋይሽ ልዕሊ ዓቐን ምጽቕቓጥ ከም ዝፈጠረ ይሕብሩ ኣብ ሰሜናዊ ገማገም ባሕሪ ሞሮኮ እትርከብ ስፓይናዊት ከባቢ ሴታው መሊሳ ኣብ ማእከል ጸቕጢ ስደት ኮይና ኣላ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ጥራይ ካብ 500 ክሳብ 2007 ናብቲ ስፓይናዊ ከባቢ ሴታው ክበጽሑን ከለዉ ዕለት 30 ሓምለ ድማ ኣማኢት ካልኦት ስደተኛታት ከም እተጸምበሩን እዚ ድሕሪ ግንቦት 2021 ዓመተ ምሕረት ኣብታ ርእሰ ምምሕዳር ከተማ ዝተመዝገበ ዛዕበ ዋሕዚ ስደተኛታት ኮይኑ ልዕሊ 10,000 ሰባት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ጥራይ ናብ መሬት ስፓይና ከም ዝኣተዉ ይነገር እቲ ሓድሽ ማዕበል ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ መቐበል ስደተኛታት ማእከላት ዓብ ጻቕጢ ይፈጥር ምህላው ናይቲ ርእሰ ምምሕዳር ዞባ ሴታዊ ሓላፊ ኹዋን ቪቫስ ነቲ ጸኣት ስደተኛታት ፍጹም ሰብኣውን ማሕበራውን ህጹጽ ኩነታት እንክብል ብምግላጽ ማእከላት ስደተኛታት ልዕሊ ዓቐነ ከም ዝኾና እውን ይሕብር ብመሰረት ሰበስልጣን እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ልዕሊ 1500 ሰባት ብባሕሪ ከም ዝኣተውን ብማእከላይ ገምጋም መዓልታዊ ኣስታት 200 ሰባት ከም ዝመጹ ይሕብር ካብቶም ብርክት ዝበሉ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝኾኑን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልኦት ኣማኢት ሰባት ኣብታ ኣብ ጥቓ እትርከብ ከተማ ፊደክ ሞሮኮ ተኣኪቦም ብባሕርን ሓጹር ዶብ ብምሕኳርን ናብ ሴታው ክኣትዉ ይፍትኑ ከም ዘለውን ብመሰረት ገለ ናይቲ ከባቢ ምስክርነት እቲ ኣብቲ ጥቓ ዶብ ዝረአ ዘሎ ምትእኽኻብ ስደተናታት በቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ መኽፋት ዶብ ዝምልከት ዝተነዝሐ ወረ ዝተደረኸ ምዃኑ ይሕብሩ መንግስቲ ስፓይና ነቶም ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብቲ ከባቢ ዝኣተዉ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ብዝተኻዕለ መጠን ብቕልጡፍ ክቕፅል ምስ ሰበስልጣን ሞሮኮ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ናይ ስፓይና መራሒ መንግስቲ ፔድሮ ሳንቸስ መንግስቲ ነቲ ሕጹፅ እዋን ንምምሕዳር ኩሉ ዘሎ ጸጋታት ንምውዳብን ምስራባትን ኣጉራዊ ትካልን ምውሃሃድ ንምሕያል ምሉእ ተወፋይነት ከም ዘለዎ ክረጋግጽ እንከሎ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እውን ነቲ ጃምላዊ ዋሕዚ ምስ ተግባራት መርበባት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብምትእስሳር ኣብ መንጎ ስፓይናን ሞሮኮም ብዛዕባ ስደት ዝምልከት ዘሎ መትሕብባር ጽኑዕ ምዃኑ ደጊሙ የረጋግጽ ሴታዊ ምስ መሊላ ብምዃን ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮፓን ኣህጉር ኣፍሪቃን ዝርከብ እንኮ መሬት ዶብ ትውክል እዚ ቦታ እዚ ባዕሉ ኣብ መስመራት ስደት ናብ ኤውሮፓ ካብቶም ቀንዲ ቦታታት ሓደ ይገብሮ እቲ ናይ መወዳእታ ዓብ ቅልውላው ዋሕዚ ስደተና ካብ 2021 ዝጅምር ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ስፓይናን ሞሮኮን ብሰንኪ ጉዳይ ምዕራባዊ ሰሃራ ስነመላዊ ክልኣዊ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክልቲያዊ ዝምድናታት በብቕሩ ብዳግማ ይህነፅ እውን እንተሎ እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ግን ምምሕዳር ዋሕዚ ስደት ብኸመይ ቀጻሊ ብድሆ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ዘርእዩ ኮይኖም ምስ ድሌታት ጸጥታ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ምክልኻል ናይቶም ኣዝዮም ምተቓላዕትን ዝተሓዋወሰ እውን ምዃኑ ይንገር ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት ምልክት ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። نعلم على 31 حملة 2016 عامة محلات ملابي فنوانا رسالي كان باباسات ليون مبلغ 14 بصناعي حبرات مستطة أمريكا NBC هاقراو تكال فنوزا كايروك على محتة ناي رسالي كان باباسات ليون مبلغ 14 ناي ورحن حاسم رافت عميتات رسالي كان باباسات ليون مبلغ 14 نباباس فرانسيس خافير دوان يونغو كون ألت 15 سنة أبوش تاور سمم معدار زوبا بمينغ أبت تقزياو سمم عقلست منبرن هزباوية ريبابليك تشاينان ترد على باباس انكبلو كم سمايوام باباسات زوبا كرنا افريكان مالسيات زعلمنا ياربعة عمد كسنة عمارة بنمت قبار كعال كم زعاتو هوري عروف قدست منبر اب قوان بمغنات معلتنا تسنة الدسيت قوان ابزعركم ساتق الدسي زلقس والسبكات حدش واحد زسدتنا تاتنا بسباينا ابز ملكتو كان دي ارستاز تقور كم زغوون اقدمنا نحبر ناي لامي مدب فنونا انه حجي يجمر كساب فسامي مدبنا سنحكم امسانا خد كبرو كاب زيانا فاتيكانا سنالات مدب قانقا تقرينا كاباي كاب زمانن ابا تولدن ابا فرزقنن عدم سلام طناي بسحكم النابلنا نبناي لمو مدب فنونا ساقا اقراكم سنناي مكتتال كبراتن كبران سماعتنا ازت كتاتلو زلخم زيانا فاتيكان مدب قانقا تقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل 14 بصناعي حبرات منقصدات أمريكا NBC حقراوت كالفنوة أبزا كايروك على محتة أقدا سنة سدت أب تاريخ حبرات منقصدات أمريكا بمقلاح أبزا قد سلك لتعامتات نابتاز تولدولا حقر كبس حكم زخيرو يحبرو رسالي كان باباسات ليون مبل 14 أب كاستلغان رولفون عرفت قزي أم أبزا زمولو على تران تشعة حملة ربع مشات ناي حبرات منقصدات أمريكا NBC حقراوت كالفنوة على محتة نخقابر اللهم زقربا حتى تقبل ما بزعبه مقلتي رسالي كان بابا ستبتق على محتة بزعبا اتزفكرو مرات حبرات منقصدات أمريكان تاريخ مقبل سدتنا تاتن تحاقر كم زوغ لحنك الدامي تولاد حبرات منقصدات أمريكا رسالي كان بابا ستمخانكم انتاي سمعكم وي انتاي ترقم اللو وزبن زقربا اللهم حتى نقزا رأسهم زيادة بأقات أمي أمريكا وزخون رسالي كان بابا ستقيرهم كم زحاسبو أنتيرهم أسعب أبيلهم دما أمريكا مخان انتي مالت مخانو أتحيتم كريئوه كم زايدة لغاليزهم أنا أبحبرات منقصدات أمريكا إيه توليد صدراي كساب حجي أبا أمريكا إيوم زلو نا أمريكا أبو فقر اللوني تل أخوي أزيو أقداس شنخ كم زلوو يرد أني إيو إزو دما بلك عقواسانا يحان تكلات بيتا كريستيان مخانن أبو مال العالم نزر كابو سبات نمزرا بدمتن أدل المهلاو إيو معرى معاري ورسالي كان بابا سات اليوم بالعصر تربع نقزع رأسومن هزب حبرات منقصدات أمريكان كدامي أمريكا ورسالي كان باباسات مخان عبتركم من كم زلو ردو مخانو أمينوم رسالي كان باباسات بزعبا حبرات منقصدات أمريكا انتاي كم زفاتو مستحاتتو بزعبا تهاجر زقومات اللومات كالات ناي حارنات عدلات نولودوتات كابمال العالم نزمتو سبات أكال أمريكا كخونو زقبر عدلات زرزيروم ناي قزع رأسوما بحقونا دحقون ناب حبرات منقصدات أمريكا زعطو سدتيناتات مخان قانم استبخيلهم ندحرت تماليسهم حسبون كلو دما بوغن اديهم ابتا سدرابت قلاوتن وننت قلاوتن زنبرو سبات كم زنبرو ومن انت داريخهم زي حاد كابت زعبي تاريخ حبرات منقصدات امريكا مخانو افلتو نغهبلو زي حقزني تاريخ عبيتن تمكرتاتن عدلو نتين بزح عمتات امريكا وين مخان اقداس زخون مسرطاو سرعاتات ادقفو عدلو كم امقبار دما كقدسل ايابيلهم ناب حبرات منقصدات امريكا عدت كتقبرو مدبا عدلكم ديو زبن زقرب لهم حتو اب حبرات منقصدات أمريكا زي اون ابزق تصرخ لتعامتات زي تحز مربك خوان يقل كساب حجير قدس خنوك عمد بيالون برقس جن ابك اربع وانا بحبرات منقصدات أمريكا كبس تصفى اقبر انكبلو يملسو سعبو باتي NBC هاقراو تكال فنوز محرر مربك انقوى سباينا تلامون لب قانقا سباينا بزاك هيدوك على محتد كدوس الناتم كابمال العالم زمان تقالو عوب حبار كزمرون كلاو بزعبا اتي نسلام ابت تغبرت صلات سر ايوت باقي انكستانتنو زيت باقي زن خلاتنا نقلف لياتنا قديفنا سب او مخاننا مس ان جنزابن كلاتنا بملكة عملاخ كم تفترنا مس ان نستو علن نخلاتنا كفتر زغلت باقي ان نساتفو تباقي ان نخنرز عدمنا يمسلن اسعيبهم نتي اتهم قولون السلام زقربو صلاتن السلام من تاي ابكن السلامن فقرا وجن سلاني هلو زبل زقربو حتو ازخاقيرم ناتي سبب مخان ابو كل احواتن احاتن زركب كبر واغان حبتن اندغنا كنرغبو اللون كلاتنا السلام ابزفتو سلام زدلكم اون فلياتنا ان حلو كنسون حد حدنا ابزقبل حبره سبب بحقي كنساتفكم نق الافلتو كنهبلو اللون كلاتنا نسلام انت صارحنا تنصل ان زمن بزح كونتات كنسغرو نخل اينا مسبالو قدسنتهم مس تلفزيون عالم مالت تلموندو زغبروك عالم محتت سدتناتات بزم حلالو فوم مال اختي انكزازمو تصفى يحلكم بسرعه كتنبرو زخ لكم مغدي حدرا انا ديو انكبلو تمحصينم بسنكي بدلاتن غبناتن قال بخوم وعينت نغراتن تسحق اي صفات كلو كم زخلو كنفلت اللنا حبره تسبكم كهنات اي كلن سلازي بسلام منبار كنمهار اللونا كل غزينا كلاتنا زعجز تبعتن تصفان كهلونا اللو انكبلو يزازمو ناي قدست منبر زينان كفل محتمن بيت صفات رسالي كان باباسات ليون منبل 14 على شدست نحاس اب ايطاليا كتما اسيزي ناي زغبرو حوار عدت ذكرى نغرات وقعو كم زغبرون اب زما دبس قدسنتهم كيدو عودة غبا من سيات فرانشيسكاويان كليتشن شدست عمت محرات ناي معصوي مسوات قداس كسرعو اون كم زخونو يملاقت حموس على شدست نحاس اب عمت كبر بحال دبره تابور رسالي كان باباسات ليون منبل 14 ناب كتما أسيزي إيد آلا قسنتهم مبساحك قبرو إيام أبو دما بأمعيت منزق ترمان أسيات كراخبون وسات قداسي كعرقون مسيسا بسلطان نايت كبابي كومؤون مستوى كالت بيتا كريستيان كراخبو إيام مستوم أبتي كابلة سلستك سعالت شدستان حاسي كيد كأنامان أسيات فرانشيسكا ويان كليتش عمسران شدستان عمتا محرات أب التصامي مدب التصاتفو من أسيات كراخبون نايتك أنامان أسيات فرانشيسكا مزازمي مسات قداسي كعرقو مدب تحيزو كم زلون عيك الدست منبر زينان كفل محتمن بيت صحفات أبزوط او مقلات صحابير وقدوس أبونا نقوحو ساعت شمونت بهليكوبتر كابما عارفو هليكوبتر حقر فاتكان نقيلهم ساعت شمونتن فراعان دما أسيزي كباتحون أبو دما ناي أسيزي لك أباباسات فليتشي أكروكا كوم اون ناي تزوبا سب السلطان أكبابلا خقبر اللوم كم زغانون دحريئة تزقبر اللوم ناي أكبابلا سنسرعات كدس النطم نا ببيت كرسان كدس تماريام زمالا أكتكخادون أبو دما مسلع لواي حلقان ناي زوبا تاتيج أمفر فرانشيسكاويان أحلق أكراغبون مسمنو سيات دما ساعت شمونتان أربعان حموشتان دقائق نغوهو أبكر آتي كدس تماريام زمالا أكت تراخيبام كابتم من سيات نزق عرب اللوم حتى مسارت جيرم كعالم عدان كل جسو كم زخانو حبيرو تدعري اتفتصامر سليكانا باباسات نتوكلتي محبر فرانشيسكاويان انكولاين عبالات اتي نمبر شمون تميت عمت موت كدس فرانشيسكو فتصامي تزدالوو هقراو شماقل ساعت تشعتن ربعن ناينوغو ابقدام كراغبون سلام تاكا قربون ايوب دعري ساعت عصرتن فرقان ناينوغو رسليكانا باباسات ليون نمبر عصرت ربعت اب بيتا كرسان كدس تماريام زملاء اكت كداس كعرقو إيام دحري أور سليك أنا باباسات بهليكوبتر لك ساعة عصر تخلطن ربعن دحرق أتري كاب أسيزي ناقيلوم ساعة عصر تخلطن ربعن حموشتن دقائق دحرق أتري أب باتي كان كآتو مدب بتتحيزو كام زلون هاي كدست منبر زينان في المحتمل مقلتي يحبر كيدو كلتا شحن أسران شدستان عمد محرات كأنا فرانشيسكو من أسيات أب أسيزي كاب أسر تشمنتك ساب سرسان سرستان عمد زعلمي أمان أسيات أمنتن زي أمنتن كاب ملا أوروبا زمت سوزا الساتف أغراو عودة قبع كوينو عودة مزنعتي تسألوت ناي مزمرون موزيك أن وددرن كالي زي تفلالي مدبات تقالي الكوينو كلتا شحن أسران شدستان عمد محرات منبر شمونت ميت عمد عرفت قدس فرانشيسكو ذكرلو عمت اون بمخانو اب ملو عمت دما اب اسيزي نزب عالزن مذكر بزح فصاميتاتن مسات قداسيتاتن عود اخيباتاتن عود مصنعتاتن كم ات انغد زينا فاتيكان يزخخر ناي قدس منبر زينان كفل محتمن مغلط اصيبو ناي رسالي كان باباسات عبيتي صمبلات غدات زكتات البيت صحفه صحابه مغلط تقيسو قدس نتم اب ورحنا حاس زعرقو مسات قداسي انكحبر بجكاتي اب اسيزي زعرقو تقداسي رسالي كان بابسات قدام على تعصرت حموشت انا حاسس حت عصرت اب عمتو كبر وعال فلسطة لمريم ناينو غوهو اب باباسو كوم سنا قدوس توماس بعال فيلانوفا اب كاستل غاندر فوق داسي كارغو ايام قدام على ترانكلتنا نحاسر رسالي كان بابسات ليون منبل عصرت اربعته اب منبل اربع شعات حتام عودة أخيبة محزنة هزبطتنا مستطاف نبتا بمأكلة إيطاليا التركب كتما ريميني وصنة متحك قبرو إيا مشت لك ساعة عصر تشمونتان فرقان أبتينايتا كتما ودب في تزولو كرعات مشطة داسي كعرقو إيا كوم أؤون كدام لتسران تشعتنا نحاس قدسنة ساعة عصر تشمونتان فرقات لي أببيتا كريستيان كردسترينج المريام زك ألعي أبب كاستل غاندولفو مشطة داسي كعرقو كم زخونو إيا ملاخت رسالي كان باباسات اللي المبال عصر تربعته نباباس فرانسيس خافير دوان يونغ كون على تعصر تحموشت السنة أبوش تاور اسم محدار زوبا بامينغ أبت حتك زيعو اسم مقدس منبرن هزباوية ريبابليك تشاينا ترادا باباس انكبلو كم سميوام على تسلسة حملة ناي كدست منبر زينان كفر محتم المقلتي أفليتو فرانسيس خافير دوان يونغ كون على تران تشعتن حملة أب بامينغ أبوش تاور اسم محدار زوبا تشاينا ترادا باباس نخخونو كدوس أبونا على تعصر تحموشت السنة كم صمي ومزا حبرن عاي كدست منبر زيانك في المحطة من مقلتي أصعيبو زي شمتزي لدعري إتي أبو منغو قدست منبرن حزباوي تريبابليك تشاينان التقابرق زيو سمم دعرم تداو قزمات أكوينو باباس فرانسيس خافير دوان يونغ كون على تشدشت التحساس شعن 1908 عمتا محرات أبو حنجين هوتشي وشت أوي مونغوليا زتولو كوينوم كاب كل التشعن كسا كل التشعن شعاتا عمتا محرات هبي أبز كبة طعام تيولوجيا صدما حرون كبة كل التشعن شمال تنكس عكل التشعن عصرت سرستان عامة محرات أب منبرة باب بيجينغ منبرة باب سنوات أقودات بيجينغ ونكم تماحرون ألات حدا تريك للتشعن عصرت حدا عامة محرات أب سبخة بامينغ معركة كانت كم تقبلون كبة كل التشعن عصرت سرستان كس عكل التشعن عصرت شدشتان عامة محرات أب تايوان أب زركب فو جين كاتوليك منبرة باب تمهرتم ون كم زقت صالون بسبخة مستملسو كاب قلتشعن عصر تشدشتن كسح قلتشعن عصران عامتا محرات وانام محرار نايتي كباب ما أكل هنسة كوينام كم زغل قلون ساني حمدما ترارا باباس بامين كومو اون كوموس كاتدرال نايتا سبخة كوينام كم زغل قلو يمالاخت
1: زي زينا فاتيكان ايو بسوان باباسات محبر ابيسكوبوس او غوبيتات مبرق افريكا نزي سعبو اربعة عمتات نمرسيات ناي بيت كريسيان حبارا او قسنت او قدامنت كسر علوم كالات يوم بتوساخ دماء ابتزوبان زركبو بلوتيكا وين مراحتي نمزمزا منسيات دو كبلو بسنعات تسوي عوم لكا باباسات نايتي اب تانزانيا زركب كاتليكا ويرس سبخام بياز غنو بسو ابونا جيرفاز جون مواسيكوابيلا نيايسونغا حدیش ابو منبر محبر اپیسکوپوس او گوبایتات مبرق افریقا خوینوم تمریز هم. زحلف سنبت لی کوا پاسات نیا ایسانگا اب نایروبی اب زرکب میدا لوریتو مسانگاری اب زتخیده مزازم مسواعت قداسی نای مبل عسران حدن حفش او گوبای محبر اپیسکوپوس او گوبایتات مبرق افریقا مریحوم. اتوم لی کوا پاسات اب نای علتون بابات قدوس مسحف استنتینوم. زتوهبوم حلافنت بممان دماء مستنقو سلمون تباب زحاتة اللو صلوت كمز سمامعو حبيروم بسوان باباسات اتزوهباء اب مزازمي مبل عسران حادن حافش او قبعي محبر ابيسكوبوس او قبعي تات مبرق افريكا اب زوس او مزازم مقلسي نتسواتاتن سقاتاتن مكراتاتن منسيات بقبون مسمع زلوهم سنعات بممان اب هيوتن هوارياو تلغو بيت كريسيانن مساتهم سقعاز قبراو سقم تكوز دو كالات يوم اتيناي بوطان باباسات حفشاو غوباي قابلت عصرت تشعات كساب اسران شديشتن حمله اب نايروبي تخايدو اتيب علت اسران حمشتن حمله كل تشعن اسران شديشتن زو اتيناي توم بوطان باباسات ملغتي سينودوساو غعزو امسيا مسمنسيات دلدل سوتافيان تسفان فتحن سناي من محدارن مهناس بزبل مريح قالز تخايدو غوباي نزلو رائي يبره بسوان باباسات اب ملاة زوبا بيت سفت قدات منسيات بمقامن بمبرتعن ኣብዚ ዲጂታላዊ ዘመን ብዲጂታላዊ ኣገባብ ወንጌል ዝሰብኩ ካቶሊካውያን ሰበኽቲ ወንጌል ብምስልጣን ትምህርትን ምኽርን ንድፊ ሓሳብ ስራሕን ምዕባለ ክእለትን ብምስፋሕ ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት መንስያት ናይ ድሕንነትን ተሓታትነትን ፖሊሲታት ብምጽናዕ ተሳትፎ መንስያት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ንምብርታዕ ቃላት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኣባላት ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ኣመሰያ ዘሎ ምትሕብባርን ሓድነትን ንምዕማቕ ቃላት እዮም። ከምኡውን ምስ መንግስታትን ዞባውያን ትካላትን መሻርክቲ ልምዓትን ብምስራሕ ውሑስን ሕጋውን ምንቅስቃስ መንስያትን ዝለዓለ ማሕበራዊ ተሳትፎን ብውዕልን ዘተን ዝካየድ ሰላማዊ ፍታሕ ግጭታትን ንምስፋሕ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። እቶም ብፁዓን ጳጳሳት ንፖለቲካውያን መራሕቲ